0: أحد تعالى شأنه الله جل جلاله أحد تعالى شأنه.
1: Yanzun ga shirin fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazalash Nasiru Kabara, muftin Qadiriyya na Afirka, akar makalla, bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atimmani al-akmalani ala habibi qulubina wa shafi'i zunubina habibi ilahi al-alamin المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الطاهر الممجد محمد الأمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستحدى بهديه إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
3: ووجههم ثاني
2: لكم فسكا تبيو
3: ان قوله صلى الله عليه وسلم